مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.

0: واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
1: دم مكيبي سورة الممتحنة فرطم آية فشاق سورة هون آية غنيلا ميادوغا مفلاول أم فرطم سيما كيابانا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من الحق يخرجون من الحق
1: من الحق حاء
0: من الحق يخرجون
1: من الحق يخرجون خاء سكون هي فتحة
0: من الحق
1: من الحق ح ح ح
0: باقي أدو
1: بتاع قرنبان
0: من الحق

0: آيَاتِي يُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ
1: أدي أتم فشان كيابل
0: توس

0: لن تنفعكم أرحامكم
1: راسكم فريهم كله
0: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير.
1: إمّا نقول شذينا كيا بلا. تيم ونا تفشين. دمّا سيما إنّي آية أنا كفشين كيا بلا.
0: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم.

0: لكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده
1: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغض غين سكوني فاتر وانه

0: شيء.
1: نهار متانغا لأبيه لا أستغفرن لك. غين سكون قلنا ندو كل إيفا. إكن إيغو تنغ إيواني غين سكون كوريغ يوتي تاغ أبا فيلي. أبا فيلي فوري هم نواكم غوانا ما فهاتو قلنا فيلي سكون فوري هم نوانا. إهم بيما إتاغ إيونا أبا فيلي رنغلن أنغا هلوافا مخرج هلوافا دين غين سكون مداني.
2: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن.

0: ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
1: أمرا قالوا فاطمة تالي سورة فشان كيابا.

امر غلط شبينك يا بدا دون ايه فشاق ان يثقفوكم يكونوا لكم اتن فشاق يا بدا

ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر

0: جانب
1: ماتيري وگموا جماعتن دكوا واهك فلا ابهي ملائكتن دكوا واهك فلا ادو همكا اي شيطان نكولدان وگنن وتي ادي هريها فراتكم اي شيطان نا دمايا گيني هلا اوكوانتي
0: دحورا ولهم عذاب واصب
1: بيركو فسالمگ گوتنه ادي ಖೇಂಡಿಗೆ ನುದಾನೆ ಅಜಾಬ್ ಇವರೆನ್ನು ಹುಟ್ಟೆ.

0: الله صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن هو ما وأقرب في القلب وصدقه العمل. رواه ابن النجار والديلمي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي إيمان كمكي أمي دتككم نوات بير فشق زينتكم حاصل كربيني كمن نون إهن كمك أيه تنتدك قبول كرمائك هو عمل كرم هو داغن بي كمك.
1: මේ දිවහිරාජ්‍යයේ ගඩු දිවහිරාජ්‍යයේ ගඩු තින්ගඩි තිරිස් අමිනිටු ගමිකෙනස් දෙනි මෙත්ගේ අසුරු නමාද වගුතුගේ බංගියා බංගේ දුවා
2: අල්ලාහ් අක්බර් අල්ලාහ්

مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ.

0: الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
1: دمم كيبي سورة الممتحنة فرطم آية فشاقين السورة هون آية غنيادة ميادوغا مفيلاور أم فرطم سيما كيابانا

0: من الحق يخرجون من الحق
1: من الحق حاء
0: من الحق يخرجون الرسل
1: من الحق يخرجون خاء سكون هي فتحة
0: من الحق
1: من الحق حاء
0: باقي
1: أدو
0: من الحق

0: يسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم.
1: أدي أتم فشان كيابل.
0: تسر

0: أخفيتم وما أعلنتم أع إتاجة همزة أبا فيدين عين سكونة أعلم أعلم
1: تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم

0: لن تنفعكم أرحامكم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير.
1: إما نقول شذينا كيابلا تيم ونا تفشين دمجا سيما إنيم آية أنا كفشين كيابلا لن تنفعكم
0: أرحامكم ولا أولادكم

0: بينكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده
1: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغض غين سكوني فاتر

0: شيء.
1: نهار متانغا لأبيه لا أستغفرن لك. غين سكون قلنا ندو كل إيفا. إكن إيغو تن إيواني غين سكون كوريغ يوتي تاغ أبا فيلي. أبا فيلي فوري هم نواكم غوانا ما فهاتو قلنا فيلي سكون فوري هم نوانا. إهم بيما إتاغ إيونا أبا فيلي رنغلن أنغا هلوافا مخرج هلوافا دين غين سكون مداني.
2: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن.

0: ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد
1: أمنا قالوا فاطمة علي سورة فشان كيابا

ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر

bihi wa rusulihi. ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هريه بيفرنس ورن أوفا ويركامان يدمون فقه السنة مولين آ پروگرام جنستين مومي بدل كوري ألغن مريمات فادنان. فقه السنة مي پروگرام ألغن ممي جنستيني السيد سابق ليو وفاوا فقه السنة مي فوتوغي ديوهي ترجمة. می فوی دیوی با ترجمه کور وافرنی احمد فاروق محمد پروگرام گا میهار الگون می گنستنی فیکو سننا گے ہیونا بہ ہیونا بہ گہ ہیمنی رودیا گولن ہری معلومات فوت گیم نے بہ تا اتر تفصیل کو دپانی الستاز احمد مامون فوت گیم نے ایت کا حدیث تا ودار دپانی الکاری فراق محمد

0: فقه السنة.
1: ميغانستني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج قارعون مي ميغانستني السيد سابق ليوفا فافا فقه السنة مي فوتوغ ديفه ترجمة. مي فو ديفه بها ترجمة كورا فافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گامی ہا رالگن میں می گنستنی فیگو حسن ناگے ہیو ونا بہ می بہ گامی ہی مننی رو دیا گولن ہوری معلومات فوتگری منے بہ تا اتر تفصیل کو دے وی الستاز احمد مامون فوتگری منے آیت تک حدیث تا ویدار وی دے وی الکاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بفنا می گنستنی رالگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ